0: What's he do there? That was Alpha Blondie. This is Pitch Black. Well, it will be eventually.
1: نصت وصلة روس الأنبار تقريبا يتعلق بالعراق أيضا وفي مجرد نصت وصلة روس الأنبار تقريبا يتعلق بالعراق أيضا وفي مجرد